التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وصلى إلى أبي أحمد بن مستنجب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة هورية وأخي الكبير حجي جواهر وأخي الصغير حجي زين العابدين وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

كما استعنت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصاً إلى كياي حسنان منصور فاجران سكاليان Kiai Romli Candi sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Mudura sekalian, Kiai Yusuf Majid sekalian, Haji Suftani Jember sekalian, Kusulihim Afurihim أغفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرتي Hajjah Aisyah Wafid Tepuireng Ibu Nyai Hajjah Malihah Tuban Kyai Haji Ahmad Mundir Tuban Nyai Hajjah Azizah Maksum Lasem Nyai Nadiroh Mansur Tenanyat Bapak Ahmad Sairozi Joyo Pranoto Bangsongan Wafarallahu lahum dunupahum Wataqabalallahu lahum jami'a mabihim Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ila hadati Mbah Rifai ngundang lagi, Mbah Irsyad ngundang lagi, Mbah Hasan Ilyas ngundang lagi, Mbah Tamyis ngundang lagi, Mbah Abdurrahman Jasbati ngundang lagi, Mbah Hasan Mustajab ngundang lagi, Mbah Hasan Mustafa, Mbah Hasan Mu'adi, Pak Mustafa Hasan, Pak Hasan Mustahil, Pak Usunihim, Pak Kuruihim, Pak Fadallahu lahum dunupahum, Pak Taqabdallahu lahum jami'ah malim, Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ila hadati Mbak Abdul Karim Ludok, Mbak Kaprawi Ludok, Mbak Mahdur Ludok, Mbak Dewi Ludok, Mbak Hasanah Ludok,
Mbah Husain Gudo Wahmat Raji Wabdur Rahman, Mbah Abdul Fattah Hashim Tambak Baras, Mbah Hasbullah Salim Tambak Baras, Kiai Nawawi Syafi'i Tambak Baras, Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman Bula, Mbah Kiai Husni Gudo wa Muhammad Salim Ngeledo aku dari Irfan Ngelawan Mbah Kiai Baidowi Lasem Mbah Masuki Lasem Wasim Mansur Lasem Wasim Muhammad Amal Sa'al Mahfud Hajin Wasim Muslih Melanggrin Wasim Atasali Poncol Salobiko Wasim Warzuki Lirboyo Wasim Syari Tetek Barih wa sayyidati kana wa tu wa syadu hamid pasuruan wa usunihi wa furuihi nafa'ana ma fihi ma fi ulumihi sya'un lillahi lahumma fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa usul sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa awlatihi wa dhuryatihi wa li baytih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa sufiyin wal qura' wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i ahli kubur minal muslimin wa muslimat wa jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahu Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilaihim Allahumma nawwir quburahum Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufaril niran Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqman 'alayhim Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqman 'alayhim Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqman 'alayhim Allahumma ij'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar
وإتقان لهم من النار وفداء لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب مشايخنا وذنوب أساتذتنا وذنوب تلاميذنا وذنوب تلميذاتنا وذنوب جميع أزواجنا وذنوب أولادنا وذرياتنا وذنوب جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس وذنوب جميع من حضر في مجلسنا هذا وذنوب جميع إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك الاستقامة والإخلاص في عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب